0: في البيت الشركة مولا لا من أحد
1: في الجوية
0: Now, so the one of the back of the city made the ship more out now than loud and clear.